Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.